0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم